0: التكون لغة شلينية. I love you so much. I miss you. يقنن يقولوا يكتبوا وقالوا تقاخر وقالوا تقاخر تما 201-867-201-0651 وقالوا بيهما ذكار لنهما 201-0651 أريد وجوغة تروم بيتي قوين نميتو سقسو تكبنا أما هاي نوكا هاي سبا قموني يكيش لما تباو تيقبكا أنا نو يقنون نغلو يحتبو قوين نميتو سقسو تكسو يغبنا وجوغة تروم بيتي
1: سمي
0: غاشي باي
1: قوين نميتو وجوغة تروم
0: يا باي
1: وقال يقكن نصيما مما وانا تشعب بيكي كينا لو ملو تونغا سوغي تشعب سورت تدي كينو في
2: تفشاري نقال انتونغا سوبونغ ما داكو تبابو تسقاكا انا تواغل نوكا قالو إلا قالو قالو نتو تبابو تسقاكا إغوتو قطلو أغطوا حتى لا سمعنا أوكيك كان نحن قد إلنا إيش تقول نغانا ما أغطوا سكالتي بقصة كنا يوم وارعان تيجوا سدغانا أنا كنت أطلع سمعنا كن أكل أطعم إيك يدعان تورا يبقى سمعنا كنا يعني في ما حتى لاوننا ما أما إقبلنا سنة غيرنا تبوا تستكيد على ما تك أما كان نحن Kimmero kinga attigbe takko tabbavuti sapaka. Nako me rabio jes. Bye.
1: Ei, kojen nami ukaari kunne kinna vullukattiaren. Ukaari joka kannaksi mamma maanna pivikiuja lirata, pivalleja jongeja lirata. Nilli kenna kojo. Tunga sugit. Tysak saurattutin.
3: Asu vonga ballaimat ajauneko. Yuyuku, natuku, anguwasaku. Tabaw batil paka, to saan na pata. Hi, Sata. Have a good day down south. Tayma, bye.
1: Kuyen nami, nidlerun na kinarabin. Maanit siya, pivaldea yung nerong migata. Ukaala kaktitini, kayusikkan ng nerabu. Taan na, pivaldea yung piyagilo tilugu. Ula katiakta.

انت انت انتو نكسة زوزة تخيسة زين نكيك ويترا ماسي ليرا أندري دان دلنزة سبق واتدين لسكوان دين دوكوا كوزة